أشكره شكر الذي نسربوا من عذبه وللجنان خربوا حست حياة لا ترى لخيري معجزة بعد

آتاني الباخي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جسى والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليه تسليماه نفع الأنفع دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقى إذا أمن ربي يا مالكي خليلي والحبيب وخنمها عني يا داعي الطبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد للصحة في كل غرض برئت من

عن كل سوء وأذن وجنتي ينقاد مني سلام عن صلاة له بآله وأفضل ملاه رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زنت له أبكار أمداه لدى من جهل شأني وصف الخلدى قلبي صفى بك.

الباقي دفع عذن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتين المنى والحكم يقول للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبث علم أهلا برأني العليم من دلال فسرت مقسطا بلا إغلال مع الحكيم ما اعترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم

لي بلا أذن وكن لي أمنا أسنه في سفري وحضري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بالماهي يدي بأكبر الرداء.

الله في العال والصحب وموالاه ضيق الذي ضيقني من الحدا عليه تسليما مبيد من عدا لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأغرى قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظمه ذات الكريم مننا معظما يسوق لي ما استهي بلا انتهاء ولا أذن كما له سير انتهى ساق لي الباقي خيرا بلا انصراء كن فيكون لي يوجه المرام تكريم من ليس له انتهاء لي بي تبتدر اللهاء بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم قل وهب وبه أكرم رديت عنه.

ولسوى مختاره للا أمين. نفى الذي لم يرد لي وسترا سري وعيبي ومبيعات اشترى براس من بارسني براس من يبارس المنتخم البارس زمن إذا تلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد مسجد لي بقل هو الله أحد له مدادي وقلامي في العدا وأبدا لست ألاقي

ربا وخير أفضل الورى محبا نسعى من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند الظلمات مدعا كفاني العدا والصدمات

ماهي نعم السجاع نعم هاشم ماهي للبهر قد وجهت عند البهر مدعا به قد صرت مثل بحر هبوت أفضل الورى في البر بغير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معا مدعو الذي برا وبحرا جمعا وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير المنى ما كمنى إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتداه من مده كب عدو إذا انسداه هديتي في البر والبحر ثنا هل الذي به الأذى عن ثنا محمد بر

رحني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليث من جهد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لقلي هب الذي جعل كثرا قلي أثني على

وجهل الأمان دون خوف باخ كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وتحر القلب

ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي ما توجه الأذى للماهي خنيت عن سيف وعن أرماه واجهني الصفيه بالتبشير أني خديم النور والبصير ليد من البشير بالصفاء من كدر وجاد بالصفاء أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني الرحيم لا أدل وعن سبيل الله لا أذل محمد صلى عليه الله في الآل والصحابة.

وكوني الحبل الخديم حريفا. زان عباداتي وسان خدمي صفاء كلي بخير عدمي. نويت شكر الله بالذي أبا لي ولي كان بأمن وربا. وجهي ذو توجه للباقي ولي يقود مطلب السباق. ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الصفي والمكرم. يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث. ساق لي المنسل خير الذكر وكان للباخي بخير مكر. تسليم من لي كان بالأغراض على بشير قد مها أمراضي. بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات نعم خير العالمين. شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد. رفعت أمداه

0: نفع عن النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من خير مرا وحيثما يدي أمده يمرا عليه تسليما مقيت الرافع ليس يزال بكريم نافع مد لي الباخ الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول
1: سيرن توبا نينا سايو نيكي تي بير مبولو نغاي سامو بو باخ تي نيوال ساي واخ تي اند اك دال سو بوغي نيرين

يا أحد عزيز من شر ساكن البلد ومن والي ومرض. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والي ومرض. أقد الأسد والأسود والحية والأقرب والسارق والطارق والعاقد والنافذ والعائن والساهرة والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيفيكم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة ورافع بين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قريش إلى فيهم رحلة ترشيد أيوة الصيف فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم جهل وآمن من قبل وآمن قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من قريش إلى فيهم رحلة ترشيد أيوة الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل من قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد فادا مراغما كثيرا وسعه. الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم حسن مآب وحسن مآب. عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. رب انهن اضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلوا أفئدة من الناس تهوي إليهم وتقوم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك كنت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجيركم. وقلت أيضا واسجدوا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأسجدك في هذه القصيدة. وقل راجيا منك الرضا والقبول

عناية منك إلي لتعين وقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجر شرواك فجدت لليوم

بحق طيبين وصفني في باطني وظاهري وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي هذا يا قربا وأجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجب

وتكفي بهم عزايا يا ربي امين. واجعل بنا يا بنا عافيه يجرني الى خيور صافيه. واجعل بنا يا بنا علمي وعمل بسنه وحلمي. واجعل بنا يا بنا الاهتداء والتكفي عني كيد كل ذي اعتداء. والتكفيني الدار اذى الشيطان وحد به الباغين في الاوطان. والتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا اذ يرد. والتصرف عن جمله ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن. وتدخل المصلحه في يدي وفي داري وثبته بالهدى.

وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقا وتكفيه عن كديم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قدر نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن

بجاهي ذا اليوم وجاهي من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد عبد الخلق الله بلا

البركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكف عنا كذبا والهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذابا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاز مهبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل جن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر الله.

للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أذكى صلاة دافعة عنا وباء من جراج مانعة عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خذ يا سلام وزكي نفسي وزجني علما يكتب في الدار عني هما وطهرا قلبي وزدني حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيتلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصفع المقربين والآل وسبي وسري رجبي جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدار نسيتا يعتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى السهب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة

صالح أو مرشد أو عابد أو نازع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ودفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك.

وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

وعند حدبي فلا أبغي سواك. فهم ما يليكن حزنا حصين عن كل زيناب وظفر كل حين. ولتكفيني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم. وسر من يركب ذا سلاح وسر ما يطير ذا جناح. وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دجع وذي قيام. وسر من ينفذ في العقود وسر ساحر وذي جحود. بقى قد يا إلهي الأسدى وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا. والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن. بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وسر كل وارد.

وكل حاتج وكل لسان وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذو القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وسوي الدنيا وأيدني أبد وطهير القلب وسهير جسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وقل لي النيام من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتح

موتي وفي القبر وفي الحجر غدا ولا تذل يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطرفا بكل ما ينفعني وبالضفا وبذلك المسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبذلك عن ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتن حبك في فؤادي وحب خير

توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بتاج ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتنقل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولتريني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلح عنهم مدى خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلكم ونجيهم وارتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعدا واجعل مماتي راحة ديما نصب ومن جوان ومن غرام ووصب وعمل اجعل كلها مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار تقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرد أجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليا فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقاء والبر يا معين واسبلا كنفس تلك أبد علي ما جملة لي يا سمد واضرب سرادق حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار خلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعفان والرضوان ودار اخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التثويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دابا مسكن اتباع
بسنة لا مسكن ابتداء وجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمحسني وتعمي داري عن الفجور والفتخ والباجر في الدهور وأنفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجبل على خير من الجهات أسد وكفيها عن الآفات حطني عني سيداني يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد.

بيتعلق من ابناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما نصر مدى على محمد وسيلتي لك وليبقى حسن الختام عندك والتزر في صلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعائزي من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أذكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي والعمل صالحا تداه واجعلني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من جرق للنار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وسلل للحق من

كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينحني درو نار الدنيا واقتسني الباب.

وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي معناني جدلوا موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي

وببقى يسر أحمد كفاني الباخي مما تسر مدى وببقى يسر أحمد نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي عوضا ترسي عن الأمراض والممات بقى واسمي من السمات علمني بخوتي.

عليه وسلم مع أمين الوحي الله ويدخل في مع ملكاته هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتحة إلى محله.

بإذن الإله ينمو الغاي بلا مناعي ولا انتهائي عمدا لربي غير مربي قد رمى قلبي بالاعتداء لو شكوري بلا كفوري وهو النزيري من اعتدائي لو احترافي بلا اعترافي لو قتالي مع اعتدائي لك غنائي لك ثنائي لك التجائي مع ابتدائي يا من شفاني يا من أماني عمن جفاني بما هدائي أسبل ستوري أزلق أموري كسر عيوني بلا هدائي يا من أجاب من استجاب ففي إجابة في زن دائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي اللهائي يا ذا الوجود يا ذا الوجود كلي بجودي بلا انتعال سفي وفودي بلا عفوني بجد نزولي جمل الرداء هبل تلاوة مع العلاوة هبل دراية لدى الأداء أسلق تعالي بلا ارتعال بهد عيالي بلا بكائي يقبل مطالي واحمي جنابي وصن معابي جوهر زكائي عندي العروره

يا من تعالى عن زهرتي زدت ودايا وانت عدايا من بالردايا دون السكاي يا خير مهلي أعمى بمني علم عزني بلا علاي لك سجوري عند بنوري يا زرق سوري بلا جلائي يا من كساني يا من سخاني يا من أماني عني العلائي أنت مرادي أنت غمادي نبير فؤادي يا زكيائي زهزت عيني أزهت ريدي تهبت جيبي كلت ريالي أنقيت سيري طيبت ميلي كلي بخيري كلت حيائي يا خير مهري كلي برعي وخير سعي كلا ازديائي يا خير معين كلي برعي وخير سعي كلا ازديائي هب لي استقامة عني الملامات هب لي الكرامة بزل لوائي بزل جمالي بزل كمالي بزل معالي بزل دوائي.

مرتي رجالي على زميائي بزي الصعابة زمي الإجابة جاري الكعابة زمي اتيائي بزي القلوب جالي القلوب نور القريب مع الريائي زاد المنير زاد البشير لو أزير بزي الصلاة لو قتالي بلا غتابي ولا غدابي ولا عنائي خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا الهدايا زفي البنائي انت سروري بلا غروري زفي الغروري نوير بنائي فيك اقول ولا اقول فيك اقول بلا فنائي عني الجزاك رب عداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير حبي خير محبي بلا ارتزاء إني قديم عايز رخيم ولا أريم زال ابتزائي أنت مديري من العرورين ومن قروري داعي السحائل زلت مكاني زدت عاني هبل زماني بزي البقائي أنت سلوكي إلى المليك معي القبوك مهدي النقائل أنت جميل لك أمين أنت رسول بلا جرائي لك لساني مع جناني ولا أباني قص مرائي أنت سفير بك الوصول لمن يريد خير سرائيل أسعدت مريد أسعدت عيدي كملت راعي كالكبرائي خير الأنام فيك ملاني بلا ملامي بل بالردائي يا ذا الجميلة يا ذا الفتيلة أنت الوزيلة مثل الحدائي فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انحداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أسر الرجاء أذهبت عني ما أودتني لجد بعلمه داعي النجاء أذهبت فقري ميس تصري من قي مكري ولا عجائي زكيت نفسي فكبت عبسي أذهبت لبسي زلت عجائي زلت جهادي زدت عبادي أبقي ذاتي مع العتاء لك الرجوع مع جموعي بخير جوعي ولا عتائي لك التفاتي يا ذا الزلاتي بعد صلاتي مع السنائم عنك رديت بك نسيت كما عنيت عني العنائي لك امتدامي يا ذا الصلاحي يا ذا الفلاحي يا ذا القنائي فيك أنادي كل البلاد بزي العبادي بالي حمائي فيك ما عودت ما قد جنيت فيك ادعيت خير نمائي فيك زعادي فيك إيابي بلا اعترابي لك انتمائي زهزة عابي خط جنابي بلا كعابي ولا غبائي يا خير ماعي مع دماغي مع اللزاقي وحد سبائي أنت عبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راعي يا خير ضاعي لسي السماء صلى عليك بمن لديك مثن عليك عند الرماء عليك سلم دابا وكرم من بك عزم أعلى جمائي بك أعود بك أفيد يا من يزول زفي استبائي زفي الأمول ناجى رسولي معي القبول معي العبائي زفي السجائي بزي البقائي معي العدائي معي الجبائي زاك المتاعون زاك سجاعون به يراعون زوق نبائي زاك الولي
زاد النجيون زاد السفيون زول الكبائن زاد العزيمون زاد النزيمون زاد العجيبون بان عبائن وهو مفيز فلا تعيزون وهو رعيز للأنبياء زمس زموزي رسول روزي خير الأنيسي للأولياء زفاز نوري بيا عدوري بدر قدوري بالانبياء حيث السفوري ليس الكفوري نعم النفوري ملك العلايين

نور منير حيث البزير لزين جداي عام النزير داعي البزير ليس النزير لزين جداي مسكن لساكن بسر لباكن مسكن لعاكن وزن لباي ممكن لذلك من جل لنازي جال الأوالي عن ترد غالي قطم الفقير جبر الكثير زلت أقيمي باقي غالي وهو الجليل

من كل عادي مع المدايق لك خوارق من ذي العلايق ليست لذاتي ولا لجاني من انزلاف زي يمافون عمن يمافون بعد اتجاهي خير البلايا سلت البلايا بذي الغدايا رمت النجاين انت الكريم انا القديم دار القديم فيك الشنائين رمت امتداما يخطي فلاءات يكفي افتداما مع العنايه اني بمدحي عاينت رفقي قطعا ونطقي مع البناء لكن عجزت عما التمسون وما مداد كرم بلائي غار مدادي غار فؤادي عن مدحاتي للبطلاء فكيف اغني مدحا لنعي والمدح نعي للعملاء لكن انادي كل العباد الى عمادي بلا جوال يا اهل بر يا اهل بهر وجود بر بحر سحاب ماء العيوب ملح العيوب ملح ذيوب من التعالي مسني حياتي مرض اقادي موتي مرادي مع الرقايب مع الرسائل مبكي الفضائل معي المنازل بعض العفائل نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب مع القبائل عم العيال دفع رجالا مع المجال بلا رفاقين احفى سرورا عبد الطيور عاد سرورا بذي الرجال سفى سقيما نبى الغنيما هذا القديم على المجاهيل قد فات قبل قد باس فضلا فدر والله ونهج جاي جال النوائب مبدي العجائب ناجي مزايد باد اللغائب مثني قيوري الى العزورين بعد نزوري بعد البقاي عيز أبادا من استبادا ليس أبادا عند الدهائين لو المناقب لو العجائب لو القرائب بلا انتقال زفل يكلم جبد يسلم دير يعازم قز الدعائين سرع تسير عيس يفورون بير تفور بلا رسال جسم يعنون لو يعينون سيف يعينون بلا رسال قد عاص فقر من عين أسرار بالجسم جارة بلا ارتلال أكرم بربي أسرى بعبي ليلا لقربي مع البرائين قد بات يصير من بهد تعريب مديم بزري في الأنبياء زور الأمين مع الأمين فوق الأمين للأزمياء مع الدوالة عبد الجلالة عبد الجمالة بلا الحياء قد قعد موت إسوى جومه وقاله زمي النغائي وساد في غني وبان أنهم وزين أنهم بعد ارتقاء

0: زلت من تلقائي قد جاءت غيري ليالي غيري وبعد ديري أعلي سعالي عاز الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتمائي نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماني أكرم بنالي عن عيالي راغي الرجالي اسم النزالي نعم العزيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤسائي كافي العروري ما القروري موت مروري بلا مزائي بارد بلوري مع العيوري باغي زهوري رجل لزائي له امتداري بعد مجالي عند الزباغي وفي المزائي صلاة ستة بمدح ستة تاتي عبتة مع اتزالي عني زغلت رب أجل ففاق كل في الأحياء عليه سلم والأمر فاقا ولكن عزم في الأزكياء على الأتيق باب التريق أقم وسوعي كل الرداء على الوسير سيف البسير رداء القدير مجري العداء على الكياء أقل خيالي خير ردائي من البقائل على القريب ليس القروب رداء مجيب مع اعتقال على السابق ذوي الإجابة يوم الكعبة رداء الصنائي مهما الرجال لهم مجال مين ونال واختر عنائي رداء الزميل على الجميع يوم العزوم يوم النداء أرباب خير أرباب دير لباقي غير الاعتداء كل سجاء له اعتباء له اعتباء وعد الرفاء نعم القماد نعم القماد هدى الأمات بلا اعتباء بهم أفوت وما جفوت بهم نفيت زر اعتلائي تلقوا لغيري أعداء غيري بحسن غيري مع اعتلائي فولت أمري لمنكوري ما أهل بدري بلا اعتلائي إني أقول ولا يميل لمن يزول مع الجلال يا ذا الجلال يا ممتعال يا غير والي مجد دعائي سل وسلم على المكلم ودر يعزم وسفعائي على الرسول باب الرسول لمن رسولي أعمر عائي سل الطوام وسد سلاما واسدر قلاما هو الكناري يا ذا الإرادة يا ذا العبادة قلل سعادة لمعتنائي قلل اعتداء زدني اعتداء زدني اعتداء بلا عنائي زفي اختفائي بلا جفائي طيب حزائي طيب حدائي يا ذا الوجود كلي بجودي واجعل حدودي فوق العدائي هب لي الوداد خذ لي المراد يا من افاد بلا جرائي هب لي البرور مني الحرور هبت سرورا لكل رائي واذكر قلامي واعمل كلامي بلا ملامي ولا امتلائي زفت ابتسامي من جناني زفت عماني وزف برائي زفت دايرا لغت ميرا فلتلقي دورا لمن يرائي انقذ خيالي من الضلال وبالعلال خل السرائي إني عتابك قل للكتابة واقبل متابك يا ذا السرائي يا غير ربي غير مربي تيبت قلبي بهذا ابتدائي سل وسلم على المتمم وكل يعصم بلا انتهاء
1: اللهم بحقك لا يتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بهذه المنظومه في كل وقت معين ابدا امين وهب لنا ان نقرا في كل حرف منها وحمل كل من يهرى سعادة رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين في الله
2: وجاري يا من أغرس سعي عمدا

بمدي الذي في الباب رمها لدي هوى المنتقى أشياء ولها خفية عن الخلق ترا والمزايا سنية نويت شكور.

0: ab tewlu tewlu ngir jëm Seigne Touba ñu tewlu
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني بوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر

حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك حزيني لك

صلى يكتي ادي برك ني جارالي رك ان شاء الله بوكال نيوم سين جيلي ني جوخ وا كوريل رك ني نيوي فاتي بي ان شاء الله واتي لي رك

علي الجف بيسيري توبا كولومبس جيري الجف مفتاح المنى توبا دنفر ني ديغسي ان شاء الله بن نابي مفتاح المنى توبا لويل بيرنستوف ان شاء الله.